0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Lebanese.
2: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فاليووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم، وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: لقد عانى السكان الأصليون في أستراليا من مظالم لا حصر لها، فقد أجبروا على ترك أراضيهم وتشتتت شمل عائلاتهم وفقدت أرواح وتراجعت لغاتهم وثقافاتهم، كما لم يكن لهم سوى دور محدود في القرارات التي شكلت مسار حياتهم. وبعد نضال طويل من أجل العدالة وحق تقرير المصير، وقعت معاهدة على مستوى الولاية بين السكان الأصليين وحكومة فيكتوريا في نوفمبر 2025. وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها أمر كهذا في تاريخ أستراليا. تهدف المعاهدة إلى بناء مستقبل أفضل من خلال الاستماع إلى المجتمعات المحلية، وذلك بهدف تحسين الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والعدالة والإسكان. تتمحور المعاهدة حول مبدأ العطاء وليس الانتقاص من حقوق أحد أو سلبها. إنها تقوم على الاحترام والإنصاف والشمول لكي تتمكن جميع المجتمعات من العيش معا بكرامة. ولمعرفة المزيد حول المعاهدة تفضل بزيارة موقع 3ZZZ الإلكتروني على العنوان 3ZZZ.com.au/treaty.
4: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقاً غداً. زوروا redcross.org.au/prepare.
3: موقع 3ZZZ الإلكتروني على العنوان 3ZZZ.com.au/treaty.
4: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقاً غداً. زوروا redcross.org.au/prepare.
5: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
0: Every culture, every voice, every day. 3ZZZ.
3: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

شمان مخبه قابلو خن يون بشينا جو خرزت اديوم يومات براسل قاتو خن هشائيت من لبا مصايت اتصيتري نقزط لا اف ام تومن ومشممن الداها لشان خليت يمّا.

قشوراي داها خرزة شمانة مخبة أماني لأرخت إيقارة بين إيجا آون إيلي من هيوم بولز هلبت أن إينا سوكر تيم قد همونة من سامة زودة منوخن بالتي تنبيه قد إيوا خدشمت مولند قبضانات الدعور إينا هدية إينا خد شمت هيوم بولز هربت أماني لمدرة فيودر نجاريان ومدرة هيبة أدوار قد تعوي منا انقداها سقط من أربعه هالخمشة تومن ومشمئون داها لشانة خليت يمه

0: دارغ دغا اختيتا عموخن شمانا مخبة وعمانينا ارخدي قارخ مضيلة جميوما إلى بين إيشا عوني لهمونا إلى مدبرانا إداها بث سماخا التهيون بوز هلبت إلى كلاب وهمونا قد شركنا رابا جو موراية اديميوما هلبت امانيله بتيولن خا نوهارا كريا بداها كلاب دي بشينا قبول خمي قروتخ بين جا قمت يو برس قاره تري تشبل زيت وهمونا من ليو جا قمت هما شبتاوت ارخدي قاره لخيكسن
1: بسيمة ربا خوني ياقو هو بسيمة ربا يقرا برس قاره اشو راي ديان تري تشبل زيت قبل دا اتفقت بياني قبل حمزة مقبض كلاب ديان عبد باستمرار بيقرأ رابي ياقو هاويل بيقرأ فيودور هيبا أدوار قبل دا اتفقت بس خمدي سورة بس ما يمدن بخ بخلت أنا ليون دبرانا ايون هداما جو صيتا دبرانا ديان إلي سرقو نوشانا
0: رابا سباي رابا بغداين واتي بتخمصيتا عودتا
1: أنا صيد أتي قرابة زود الإسريش إني قداك
0: لقيمن رابا ليخة بقشيوتا عاتن لا من هدية
1: أخينا واجبوتا أي لا من دامت قبل داك لبرا أمتن وباق مخلي الأقل يشكيرا شملت على رابا جنرال شنوية أنا قدوة كلاب خينا من خالدو خينا قم سلمي لقالا واخلي ليش أقرأ إلا سلمخ لبإيدة خكمناش خينا أباري هاوي مخواطن مخبان دا بيدخ دا كلب اتهاوخ لقامة هماشا هيرتوخو بسنتوخو كلاخو
0: لا شك هماشا ويخ اخنا سندانه وقت بالت بيو بشنه ويختام هماشا بشخ چيده بريشايت يوم خرايت ايضا تطالينا
1: سريع كب
0: مقربين مصد مضيط لن قد دخي واو شو التسع او كلاب ديوخن همون اني واخد تكبرتت مولن سيري كانسل دانا
1: يا ازي شارن لخم شور عيم اتقت هش على ليوخ اثير استراليا اكلاب شو التسع بداية شوية خد شمت مالبن اسريان بار هادق شخل بالي قبدانا خي بيشالي اسريان ايجلز وتشيت تماني وقطشا ويالي مولند يونايتد وهل قام تري البي واسري وتري وشخل بلي شمبا ويلي خو شمب الدية او شمبا تخبلاخ اللي هيوم بولز هاد خويلي او كلاب اتيق الى رابا كلاب دوزوتا قو مالبن قو فكتوريا كلها وخشوين قو استراليا كلها انا هسا معلوماتي بش اتيق الى وكلاب اشوراي تدخها إلى هيومبولز رابع أتيق عليه
0: رابع دوس هل بد أنا يونو خمط آنوتا قد شيت ثماني خا براكتو نتيه لخا أنا وين قدوة تيم شيت ثماني طلا وين أنا كوج وين مدري جول كيبر
1: شميان شميان
0: جو شيت ما يطلع اتلي مدري خا خد خا شو كانت ويو قالم دانت اخوة اقرمخوة هماشا وبرها دخينا منني و جيمس ايشي و ويالخينا طالانا رابا طالانا مهيرة وبدوا بقوتة اقلا قد شقيلان ايه مش تعلانوتا وطولون وهلا دي انا همونه من قد بدانت تي و جومورلاند اتوا رابا يا لقتي و خات خزي والي تامت لي طنوالو بس خك مدنا مش تعلانه مدبرانه ايوا هلا تاما يمرخطه وار او كلب
1: ايه اتوا رابا طالانه لو مرخطانه سيق انا قصيته وين طالانه تاما او كلب ويا لقاوي دزوتا يعني خمنيانا ليل السورة طولنا قد هو كلاب أز طالاني إنها وي مانجمنت بينا تاما وينا قصيتا رابع يعني سامة زودة أطيب أمة من ملتن بدون تفاوض بكله وينا قد هو كلاب هو كلاب دخت أبرخلا إتلي خفض الرابع خيلانا قا ابن أمتا رابع لوية قد هو كلاب يعني ليل أخاو تري وطلاب يعني خمنيانا رابع قورة لي
0: دوزوتا أخنا يشتوهرغ بيدو تيم إتلن أخنا قوم ديتة ملبن قد سببتي لخا تيم قد همون خضانة من داناتها وقد ليوة بقبالة ما تخوى شمة أسيرن إيغلس ينخى شمة أطوراية الله ليوة بقبالة ما تيوب شمة بنيتا مولن
1: That's why I'm شغل بيوالي
0: دينا بقبالة سب رابط دوراشي يا يو
1: سب أتيت رابط سباي أول من دي أنا شمالت السريان وليفا لا قبل يسب أخني بي إخوة مخسنتها من هو يابا من كانسل وليفا من خوكما خا جراوند دي فما بلوخ أنا شمالي لا قبل يوابيا فذاتس واي أخني غمشخ البي والي وشم هلا لإخوتي أخني الأستراليا أما دي والي مورلند قبل هيو سوري كانسل مورلند قبل هاي خدش خيارت من كسلها قبل دوا كلب كارغ يطيت أختي رابس باي كلب بايله يعني ديزور بايله زوزا بايله سنت رابا مديانة that's why أنا قم شغل فيه وعلى شو ما بخشوا للمولند جو منطقة مولند ويا وعلى جو ده سابرز مولند بيشوا هل دان الشغل بلدي خشلا هيوم that's why قم تخرج شو ما هيوم شو نين المداد دكتا خارج تأيوه

0: ايتون اخنوخون كمتي ما اتلانتاما جو جو هيوم بريشايت ديوخن بولز هيوم بولز
1: يعني
0: ينتلوخن طالانة مثلا جريت 1 2 3 سورة
1: جورة يي اوف كورس اتلاني تيم قمايا السينيز وريزيف ترتيمة اتلان ماسترز اوفر 35 اتلان under 7 girls اتلان under 8 اتلان under 9 اتلان 10 under 15 under 13 اتلان يعني هديه قمت بش اتوالا بس هديه او انت اتلان وخشن ولا بزياده نيخا نيخا سب اي دكتور خدتها لا رابا ليلة بيضاي لا نيخا نيخا مشاري ذاي لا اي دكتور خدت الدية مشاري لهم بدياره يعني خشوي اني لتلان شوفا اخي نيخا نيخا وشيت تفي في ثاين انالمنت بالزوده تيمه بتاويلا
0: رابس باي هل بت مويلي نشوخون ايدن تيتم متوية مناي دي مثلا أسيريا كاب
1: أي أسيريا كاب إلى جلدة ويترا جلدة رابع جلدة يعني بثمانية ويترا لخا يقول سيدني قستريلي يقول سيدني ومالبن أخني يرخط لا هو يكسلن يومالبن ويرخط أسرة شبتا قامته هو يقول سيدني إلى نيشن دايا خا كوبوتيشن سودان تاي هويا بنملتن كله يجمي قاوو يخزخ اغذاذي يهاول ترسر يهلي إيطالي خملانا مخة ويتل خا فيستيفلز قالا يعني نزوت أخري أن تيبة إيطالي قاوو كوبوتيشن هويا رابا خيلنتا مندي بس ليلي نيشت تقرب خلا قلت لقى كله بس نيشت قرب خلق ذاذي يعني يهوى جمعت انتاوى كنا ناشن خزمانا خورانا بني ملتن بدون تباوض كله يجب خمدي رابا سودانا قاربا خمشة يوماني خفست في الرابا قورا يهوى رابا سوداني لي ان هو يقو مالبن هو يقو سدني اي مجلدة لو اي بطولة اي السريين كاب ويتلا ويد الله هيوم بولز مجلدة بدنش ماني تيقو ادي هيوم بولز وقو سدني هماشي يوديلا فيرفيد بولز و فيرفيد ايجلز هنا كوتش كلوب اني ثري بس كو مالبن بس اخنيو دخله وكلوب اتلي يعني تصريح اود لبي بس اخنيو
0: مو رايت اوديت
1: بس اي سيرين كبه قصتني يوديلا بريق على كوتش كلوب وننوي كلوب فيرفيد بولز وفيرفيد ايجلز اني يوديلا بس لخ بس يعني اخنيو دخله ورابع تختلف 8 الى هي شريته
0: طلبت اتلي طوطه الى جودمن لي ما شو قخلا هم ما شوية خخنا جدوا خقلت جتت أقلا بريشايد واختت مرة سيدني وملبن وأن مرايتي شركة قاو هم ما شوينا جودمن
1: جودمن إذا تي تضرب صباي أخري أز هيستوري تاريخ أو شو رأي كله طالان ويا شو رأي من كل يعني مرخى طوائف داني أيوة كله طالاني يطلع جو أطروات دي أنا أخري تلا خدانا بشتية وشوية تيم إيوة أطيب أمة كل أشرايا أيد مرة قلتها إلى جودمن لي ماسخ لا دزوتها أربع سبايت أنا قجاني خيتي مطلق النبض قلتها من أنا سورة والدي يومه ويان طالنا ويان كوتش ويان مانجمنت ويان everything manager ever لي خشون خيوم أنا تاون تلا قلتها لي ماسن
0: رابدوس هل بت أسير كاب شان همون قد تريجي جو شيتا يا وخدانا جو ملبن وخاخينا جو سدني
1: يا يرخط طلع جو ملبن يهويا ويرخط أسرة يهويا جو سدني
0: وأتي لملبن أخنوخني مريزات
1: أخني مريزك لخ أخوك أكلب الوحيد إيه مريز لا أخني وخ بس جو سدني ترك لباتي مريزيلا خشيتا مريز لا فيرفيد إيجلز إنا كوتش كلب وخشيتا مريزيلا نينوي كلب إلى فيرفيد بولز
0: أوكي هل بت يعني طالانة التي طالتهن تونمنتس مثلا كما طولياتها ياوي لوخن خطولتها ياوي لوخن إن رابط طولياتها
1: لا رابط طولياتها هو يعني ترسر يهلي هاوي ترسر تيمي هاوي يدخلون جروبات
0: أوكي.
1: دانا اقتلا سب يطلت أتي رابط صباي أن أخلي خشتن سدني أو سدني تيلي كشتن قداي دانا اقتلا أي لازم برقخلا أربع يوماني يوم الخمسة إلى فاينل فبيوم يهاوي نطلع أربع طواليات بس ليها هو يعني دانا دي كريتة هواية ودخلها هاف ثلاث لأي دقيقة each half بس قو سي بي فاينل يدخلها فول جيم قبل تلحقق برقخلا كودنا خمشة يوماني أتخيو دخلا

0: ايام وش ما بيوم يطالخ يتي داناتا يطالخ اربطه ولياته خخا جايت بريه طوالته بيوما وهات خيازه وبس فاينل دي ان هاوي اون تروشيبا قام فاينل هاوي ان خا بروجرام خا زمرياتي زماري ميخ مندي اوبر فاينل بان تيم اي اني تيم شاقله شاقله جود لاك اي هاوي ان زماره منن يدخل مخ خا بيكنيك خا فيستيفلز هو خملخ بيا وربا ابن متن ربا يخملي بيا او مندي
1: همون ان انا كشي تاع من جاو وهل بت اي لخا مندي يمرش لق بيهم تنايوتو خي مرش لق بي بيخبو قا اتلي طوطة يمرش له قد وين كل ابن امته جميه تامه وبسناد
0: اول نيشا داخلي
1: او نيشا بخشان بش انا قايله قال هل بت يعني اخنا هما شويه خسندانة وهما شطليبه وخ من مدبرانوطة يعني مش شعلانة تينوية جو جدن بسماخة كلابة سوكر طليبخ منه قد يبالا مطانويات إيمن إشاري طال طولياته وأخذن بورخ دياني مقر وخلوه ويا وخماش السندانة وإيمن أخنوخن عويلوخن خا مندي ماسيتو مضيتون أنا أخذن بورخن أخ برسقالة عطورايا بتكالوخ وبسندخلوخن هماشا تخسني دقا قتت أقل لخا وقاي كل شو شاطة أمتنايا آتورايا أخنن إيوه خاصة
0: أوتو بسيمة ربا أختو يعني يطخل أخرى بصفاي يعني ناشي ناشي مردنتو أمتنايتو مهماشي مخبتو لملت ويتو سنداني قالب كل أرخاثة ويتو سنداني قالب
1: بسيمة آتات بسيمة هل بت ممكن اتلن خيك معليمة ين يا لسورة ينا مش مويل دوا خرزة مويل أن السيحته قالي إن بي آتي قربني قد سجلي قد شاركي من نوخون مكتبالي شمو
0: إيه آتي كلب آتي الكلب دي ان تاما إلي جو كامبفولد إلي جو سديرود أوبوزيت ريسرون بامبو ريسرون إلي تاما آتي بكتير بنونها إلي إخني إلي نيشن آتي كل جابي تاما بش قربخ اللغذة ذي بش بتاوخ خويطي تلبر بزي بنونن خوتي يقول خراي إيقاري قال لنا خراي ما رح أخمدي بس كمت خوتك مغذى هذا بصباي أول نيشان دين قامو دينا مبلوت لبنون أخو كسن خراي ما يولا تاما أول كلب دي أخو ليلة دين أخلي هما شويخ بالخانة قداخ قلا منطلق لي كلب لقامة أتقى بنونا وبناتا ونواقا كلت هاوي تاما وهاوي بخا خبا بلا خيلا وخاني شاءت لاني خلابيني قالوخ نيشان أخلي كلب بيخ ممتخل الخمدي رابع ربانا ونيشا بش إلى تهو خويدي أزا أمتها وقريبة لغذاذي بدوة من دي رابع أي أرخة سبورت رابع خمدي سودانتا لنقربخ بغذاذي
1: رابع بغذاذي خلبت إن إتناشي مخوبنا تيوي شقلي أموخن قماني ماسيقاري ماسيقاري قاروخ
0: بين إيشا أنا
1: كي تلفون أخو من ميقرامي
0: 040-77-64-022
1: هل بات ماسي قاري قالوخ وماسي مكتبي شمتي
0: يعني ايه ماسي مكتبي وانا بأرخد المخبريني انا بأرخد خيتا انا ماسن سزجرنا اتلن يال الصيتا رابينا واخري بسزجر بغضا دي انا بس مخبري وقامو لقا واتي اوبن اي جي لابنين باي من شوشنه وسوق بيه كمت معصي آثي أش إين إشريشن أخلي كلب قاملة وأخلي هما شوية خيراني قالها وهاوخ منه وبخيلة على يعني بأخ أخلي أولي نيشان دي قرب أخبه
1: تلاشيك أخلي نطينا من تخرابة منه مقربين قا اتباقتو خد يوميوما وتيتو خلقها ومنهرتو بمدوتي مديوخ ونهيوم بولس هالبت متخري قد شمانة مخبة عن مخوبة لي يو شاقل أم دوتيم أو بسماخة مقربين إيشا إيلي خمش تعلانا وعاودة قداها بسماخة ما سيتون قارتنا المنانة صيبر أربا صيبر شوة إشتا أربا صيبر تري تري وأمن بتباش أمان جو ستوديو نتلوخن خا بوقارة ما سيتون قارتنا المنانة أطسا أربا خا خمشة خا أطسا تري طلاها زرندق جو ستوديو وبتاز خرز اللقام ومشميخ الخمدن ازمرياته مدري طينات من تخمنق مقربين
0: بسيبه عزيزة ليش

0: شمال مخبخ من هر تاخيتا بتيوخ لوخون قد هيون بوس ونا مريزي خا مشتوتا إلى بسيقو متأسري خمشة بدوير خا يوم تروتن باليلا وهالبت بتقاويلا خا زمارة مشمها إلى جورج منصور ومدري بتقاويلا ديجا أدنان أماني لخورن شاريرا ومدري ميقرا جيمي أوديشو بتقاوي أمسي قدا ويوما وهالبت إلى خا بريزنتيشن نايت لمورتنا من نوخن ما سيتون قارتون مدري قم يقرا بين إيشا المنيانة صيبر أربا صيبر شوة شوة إشتا أربا صيبر تري تري 0407 764 022. مدرختي دي بين الأمن هلبت ليلة خيشة وقت مضيلي قالوهم بسبارخ تلفون إن إتلوهم خمط أنو طبيتون بين يولن خمان هرطة بت Champion League هلبت هي Champion State League إشتا تينا إشقيلو لخا جو فيكتوريا هلبت من ترال بي أطسا بخشاون هل
1: ترال بي أطسا ليلة ويتا قبت ثلاثي بإلى سينيز وريزيف يعني تيم قماي وأتري إشقال من الليك بينا خالثة إيوه أنا سب أكدي من نذيه وترال بي أطسا وإيوه خمدي خشيت رابا مهني ينتقى كلب يعني سنيز شقال إلى ليج رزيف شقال إلى ليج وهرادخ تيم ديان قماية سنيز champion of the champion old فيكتوريا شقلالي وبايا وجونيز أي شيء تديان سامزود إيوة on top the table
0: okay.
1: اتلان ماسترز ديان over 35 وباني أي شيء ويدلون خشيتا رابا بسمتا إيوة شقلون أطلاق وليج يعني رابا شيء تم يعني مهنيتا وقالا
0: ومنتيرتا منتيلو
1: منتيلا قابا وذاتس واي برزنتيشن نايت خشود لان فوكس الا ركز لان الا بودخا خا باري خا برزنتيشن نايت رابا قورا بتاوي الى زمارا مشام هذا متخرخ رابي ياقو جورج منصور دي جي عدنان خورن شاريرا ام سي ديان جيمي وبتقي موجودين وناشي بزواني لو خمدي رابا سودان بتاوين على منتي
0: البت شو مانا مخبه تكيت اينا مقيسة المخبتون سنديتون قدوا تيم ديوكم بسماخا ات هيوم بوس ما سيتون قانيتون بتقوخون ومجد سنديتون قدوا تيم قد هماشا سنيدة لي وطولة لي خد شما اطورايا ومدري قتيلة هدية جربة قت ماطي الخكمة وشقلي مش اللايوتا بندوش موها شو ما هاتين شقيلة هدية تشامبيونز
1: وليك هدية سقلن ستيت فايف ستيت ليك فايف
0: ستيت ليك فايف سقلوغن هدية
1: وهدف ديان ليك عالق لخ بخيلة عالق بتماسخ بت سنت من نوخون من ناشي من نخينة كبت ماسخ آزخ لقامة بخيرت على خيمة خازتي لون جو بيمر ليج وريفا دختود لون أن خنواثن أفيلد أو بريخ أما خا بشمة هيو بولز كلب ديان بروخ قا أفيلد سقلون جو بيمر ليج ويلون أباني أي شيء تشقيلالون وسقلون جو بيمر ليج بارختها بشمة أول كلب ديم صيتة كلب من سرقلوشانا بريزنت كلب وبشميانا فرسو بايد بشمة كل صيتة بروخ قالها وبخيرت على هماشة قمنتيتها هويا
0: في وقت هماشا كله خناوتون جمانتيتا هالبت سبب هو أتليطوتا إلى رابا نقيتا قالا ويوم ديتة ملبن بريشايد شمارا مخبه خجخيتا بتمرقاتو خن قد بتقي إينام قيس قا يوم تسري خمشة بدوير خد إيلول يوم تروتا ما سيتون قررتون قم يقربين من يعني صيبر أربا صيبر شوة إشتا أربا صيبر تري تري وقانيتهم بتقوخن قمضانا وبهي وقت خزخلوخن مدري جو دن زوياخت يوديلون بسماخا اتهيوم طينخ منتا منوخن خجخيتا بتمرقا مقربين بس هي مرابل دن مطانياتي انو تلخ من ديخينا بايت مطيت لقاب
1: من ديخينا بايت امرني باي انا طيلان منتا من نوخو برس قالت
0: بس هي
1: عشوراي ديه 3 triple Z قد يبيت بقتها وطينان المنتا كنت ناشا ويلي هيرانا قالا أي شيء مهنيا تتويلة قاودية هيون بولز من سبونسرز من هيرانا من سبورت ديان جزوتا لقم شوقيلا من يوم قمايا وهل إديو ما ويلة منن وقتلي معلومات رابع لخاشة من سدني سبع يشي تترتي مي خاشة خل سدني اتلن اسرين كب ياشا خشب تخيتا بازا خل سدني بارد برزنتيشن نايديان ومجلد له خيشة ترتيمة أي شيء تزالق فرفد اسم بخلطة هيوم بولز أي وهيوم بولز بي بزالق ترتيمة وبخيرت على ورابا سبور ثايلة منن وطيران المنتا رابا من صيتة ديا دوزوتا أي شيء رابك كشخلة من برزن كلاب مني من أنا من كله من كله كشخلة رابا وطيران المنتا من طالاني من كوتشز من المانجر كوتش ديانيو قماية تيم قماية برندل جامبو ديفيد مانجر تيم قطالاني كله وأي شيء تلي ما صن أمر نخ إتوالا أو بيس بلاي أو بيس تيم كله إيوة طالاني سام الزودة يا تيوي خزيوي يمري أن ليخ بغزاي خاء لسباي كل لسباي أي بش خدشق بشجع عالن أخذي تأزخ سدي أي شيء تبن راب بدل جلد الغزيدة ترتيمة أي شيء توانا خاشة ترتيمة وهو بسيما رابا رابنا ششخيلنا تكيت الطيارة خاشة لشجوع يقد تيم ديا تامو هاو الخمنيان رابا قورا قو سدي شجوع يقد دوا تيم هاو سبورت قالن وخيقي خطي طنان المنت من أخو رابي ياقو رابي فيودور وهيبا قبل داية بختو وهما شليلة قميثة أي قميثة وليه هي خريثة
0: خير
1: تعالى وهم ماشي بتاوخ مغذاذي ومن هرياثي مندي شطرخ لقالاخ وأمريتو له من آلة منتي
0: بس ما التيتوخ وتبقتوخ منن ومدري بيو قد عزيتون وديرتون بسلامة وميتون كب منوخن قا نلبن
1: خير تعالى سبقني وقت شامبين أتأسرين كم قو سدي بخلطة قمال بن أي شيتا أخني خشقين لقمال بن
0: خير تعالى
1: وهدف دياني دي خاشة تاما هم دي مخمار نقاتيم السدني لم تخمني تو كب داير المال بن
0: خيرت على مدرتون خجو خيتا لخاق ملبن وعاوتون هما شمنتياني

0: شما انا مخبه مخوب انت متخرن خدقة خيتا قد يومت اسري خمشة بدوير خد ايلو الايتن برزنتيشن مايت هيوم بول شقلت الامشت على نتقدالو همون بيالة سنتا من كلوخن وتكيت اينا مقيسة ما سيتون قارتون قم يقرأ بين ايشل من يانا صيبر اربا صيبر شوا اشتا اربا صيبر تري تري تقانيتون بتقوخن قم دانا اخت مديري زمارة داها مشتوتة بتقاوي زمارة مخبة ومشمها جورج منصور هر هادغ زي دي جي عدنان خوران شاريرا ومدرز ميقرا جيمي اوديشو خوران مخبة بتقاوي امسي مرخطان داها مشتوتة وهل تبخ بيوخن شمانا مخبة بشاوعد آتا بتأمرقاتهم بوشم شينا من
1: مني فيودور ناجريان
2: بين إيشا
0: ومدرسة هبة أدور وأنا زي ياقو هاولو بوشم شينا